0: طيب وش صار؟ كسبتك 2-0 متصدر الدوري، واكسب مباراتين وتعادل مباراة اكسب الدوري، وانت خليك مع الميدالية بتقعد تشيلها، وبعدين داخل منشحن ليش؟ انت داخل منشحن ليش؟ طيب. لاعبين النادي الاهلي داخلين المباراة منشحنين، يقول لك لاعبين نادي النصر هم المنشحنين.
1: مين يقول؟
0: مشعل. بعدين مستشهد لا مشعل مستشهد بلقطة الدقيقة 90 يقول لك كومان منشحن وضارب جالينو. دقيقة 90 يا رجل، دقيقة 90 والخير لا يتكلم على جالينو ما يتكلم على ديميران. اليوم اللاعبين النادي الأهلي اللي كلهم جايين منشحنين ما فكروا في المباراة. أحب أقول لك هي فعلا 2 يا مشعل، لكنها 2-0 للنصر.
1: مشعل ايش تبي تقول؟
2: ايه في البداية تكلمنا يعني في حلقة سابقة عن موضوع لاعبين الأهلي بعد الاحتفال انه ما ظهروا شعار النصر وتكلموا عن النصر، هذا تكلمنا انه شيء طبيعي. مباراة الأهلي القادمة كانت امام النصر، شيء طبيعي جدا يتكلمون عن النصر، الا اذا علي يشوف النصر نادي صغير ولا يستحق الحديث عنه، هذا شيء راجع لعلي. انا
0: احترم علاقة نادي صغير يا اخوي، انت في الباص، انت في الباص يا رجل، انت في الباص.
2: ايوه يا علي
0: انت في الباص محقق قاسي مطلع لي شعار النصر.
2: تدعو على أهمية مباراة النصر، على أهمية مباراة النصر القادمة، يعني ما في لاعب أهلاوي ممكن يفكر وقتها إنه يطلع شعار الهلال أو الاتحاد. أنا مباراتي ما راح تكون مع الهلال والاتحاد، مباراتي هتكون مع النصر بعد 4 أيام. هذا النقطة اللي تكلمنا عنها في حلقة سابقة.
1: طيب.
2: النقطة الثانية المنافسة على الدوري، المنافسة على الدوري يعني غالبية الأهلاويين يعرفون إنه المنافسة على الدوري انتهت من مباراة الفيحة، مباراة الفيحة بشكل رسمي انتهت آمال الأهلي في المنافسة على الدوري. بعد كده دخل اللاعبين في التركيز على بطولة النخبة، كان الهدف أمام النادي الأهلي هذا الموسم تحقيق بطولة النخبة.
0: لا كان الهدف أمامهم يفوزون على النصر، بس للأسف انصدم.
1: ما قطعك، ما قطعك صح؟ أنت ما تروح يقاطعك صح؟ قاعد قاطع العالم. قول مشعل.
2: الهدف إذا الفوز على النصر حققوا الدور الأول وانتهوا من الهدف هذا.
1: أيه.
2: الهدف كان تحقيق بطولة النخبة، الهدف كان تحقيق بطولة النخبة. لاعبين الأهلي نجحوا في هذا الأمر، لاعبين الأهلي كانوا في أسبوع صعب جدا في بطولة النخبة، يعني الفريق تقريبا وصل 120 دقيقة في مباراتين، 120 دقيقة بعشرة لاعبين، كان النهائي بعشرة لاعبين.
0: عطنا أسباب الخسارة يا مشعل.
2: أسباب الخسارة
1: دقيقة مشعل، دقيقة الله يرضى عليك، دقيقة مشعل، دقيقة تعالى قد إمكاني.
0: يا ليت
1: ايش فيك شاد حيلك يعني بزياده يعني
2: لا
1: ما ارضي احد يقاطعك صح؟ لا تقاطع احد.
0: اي بس انت خليته يعقب على كلامي.
1: يعقب حقي يعقب على كلامي
0: يعني انا ارجع
1: اي عادي اذا اعطيتك المايك اذا تبي تعقيب على كلامه تبي ابرجع لك
0: خلص
1: مش على تفضل.
2: ايوه انا قاعدين نتكلم انه 120 دقيقه بعشرة لاعبين، الامر هذا اثر كثير على النادي الاهلي في مباراه النصر. جدوله الدوري كانت صعبه امام النادي الاهلي بعد 4 أيام من تحقيق بطوله النخبه، تلعب امام نادي النصر امر صعب جدا. النصر دخل المباراه لانها مباراه الموسم له، النصر هذا الموسم يعني هدفه الاول تحقيق لقب الدوري، عكس لاعبين الاهلي، عكس اداره الاهلي، عكس جمهور الاهلي. الهدف تحقق قبلها باربع ايام، داخلين المباراه يعني يرونا تحصيل حاصل، مباراه نأدي فيها ونخلصها بس ونرجع نكمل بعدها مباراه اليوم الاحد القادم امام نادي الاخدود. يعني مباراه النصر، مباراه الاخدود، المباراه المتبقيه راح تكون لتكمله الموسم فقط، الهدف تحقق خلاص. الجمهور يعني يرى ان هذا الامر عادي جدا، الجمهور ما راح يضغط اللاعبين. مباراه انتهت 3 نقاط يباركون للنصر، حظ اوفر للنادي الاهلي، وهذا يعني كل الموضوع يعني ما كان فيها ممتاز. اي ضغط على اللاعبين.
1: ممتاز. قول حمد.
3: عبد الرحمن
1: قول
3: بس كذا مداخله بسيطه. علي يقول ان ديميرالي اشر باثنين، يعني يقول 2-0. لا انا اقول هو بررها بعد المباراه، غرى التغريده قال انه انا لما جبت الميداليه كنت ابي اقول لهم انه هذه اول ميداليه تدخل، اول ميداليه دوري ابطال اسيا تدخل الملعب هذا. انا برضو اصحح لديميرال واقول له في ميداليه دخلت قبل الهلال في نفس الملعب لدوري ابطال اسيا.
1: طيب خلني برجع تعقب عاتي، ما عندي مشكله، بس خلني بس بقول كلمتين عن ديميرال. اول شيء جمهور الاهلي تعرفون معزتكم وغلاتكم عند كل الناس، يعني اللي سويتوه ده الموسم مش طبيعي، واداره النادي الاهلي واللجنه التنفيذيه ما فيكم ادنى شك. نقول مره مبروك وألف ومليون تريليون مبروك النخبة الثانية اللي سعدتنا كلنا كسعوديين، ولكن اللي عمله ديميرال هذا شيء مش عادي. خلينا نكون واضحين وخلونا منطقيين مع بعض. من الباص في شعار النصر إلى وصوله للمباراة إلى أنه جايب الميدالية معطيها واحد من الإداريين عشان بعد المباراة، هو مبيت النية، هو مبيت النية يستفز الجمهور. وش صار ما بينه وما بين جمهور النصر قبل ما همني. الأهم على كان المفترض على المدير الرياضي الموجود في النادي الأهلي، إدارة الكرة في النادي الأهلي، عارفين أن اللاعب مشحون يهدون منه ويتكلمون معه أكثر من مرة، لأن هذه المباراة بالنسبة لهم مهمة. هذا واحد. اثنين، في نص المباراة وانت خسران 1-0 تروح للجمهور تأشر 2 وكأن المباراة مهمتك، كنت جاي ترد اعتبار

0: لشخصك، انت ما احترمت المنظومه اللي قاعد تلعب فيها، ما احترمت زملائك اللاعبين، ما احترمت الكيان الكبير اللي قاعد تلعب فيه، معلش انا اسف. اثنين، بعد المباراه يا جماعه خلونا منطقيين شوي، مدحنا كثير بعض اللاعبين، اعطيناهم اكبر من حجمهم. ديميرال بعد المباراه يقول يريدون كل شيء للنصر، هذا مو براي، ركزوا معي، هذا مو براي، هذا اتهام صريح وواضح، اتهام صريح وواضح على مين؟ على نادي النصر. اتهام صريح وواضح على مين؟ على نزاهة الدوري. اتهام واضح وصريح على مين؟ على الحكام اللي قاعد يقودون، القانونيين والقضاة الموجودين في الملاعب. اتهام صريح على مين؟ على الاتحاد السعودي لكرة القدم. جماعة الخير، هذا الاتهام 100% راح يكون فيه تحقيق، 1000000%. بيقعدون مع ديميرال، بيتكلمون معه، بيحققون معه. الرجال يحلف بالله يقول والله، ومن العار، متى تعلمنا العار وتعلمنا ان احنا ما عندنا النزاهه الموجوده في دورينا، ولا ما عندنا العداله، ولا ما عندنا كيف احنا نقود رياضتنا؟ مو بنت يا ديميرال، انا اسف، مو بنت، ترى لعبت في كيان كبير وصلك اللي انت وصلت له، ترى النادي الاهلي ككيان هو اللي وصلك اللي وصلت له اليوم، ولا ما كنا نعرفك قبل اجي النادي الاهلي، ترى عرفناك من الاهلي، الله يعز الاهلي اللي حقق لك النخبتين وصبر عليك باصاباتك الموجوده. معليش، لابد من الاحترام، احترام مو باحترام النصر واهلي ولا تاخذون انديه، احترام للرياضه السعوديه، احترام للدوري السعودي، احترام للمسؤولين، احترام للاتحاد السعودي. هنا نقطه نهايه السطر، هذا اتهام صريح وواضح، واي احد يقول مثل ذا الكلام لابد من معاقبته والتحقيق معه. يقولها صريحه وواضحه يا جماعه، يمر عند كل الاعلام يقول عار اللي قاعد يصير والدوري موجه للنصر. ما ينفع يا جماعه، ما ياخذوها بمنطقيه، والله ان نعز الاهلي ونقدره ونقدر جمهوره، ولكن اللي حصل من ديميرال ذا شيء برا دائره كره القدم والروح الرياضيه الموجوده. بتقول شيء علي؟
1: ابي اقول شيء. مشعل طبعا وش يقول؟ يقول ان النص ان لاعبين النادي الاهلي لانها قمه وكلاسيكو والنصر فريق كبير عشان كذا يفكرون فيه، وبعدها بشوي يقول لان مباراه خسر الاهلي، لان المباراه ما
2: فكروا ما فكروا، تكلموا
1: عن المباراه. انت الان تقول
2: تكلم عن المباراه،
1: انت انا اتكلم عن المباراه. طيب
2: انت انسان عقلاني ومنطقي، حلو.
1: انت تقول اللاعبين فكروا لان النصر نادي كبير وكلاسيكو كبير، صح؟ لا انت الان تقول اللاعبين فكروا لانها مباراه كلاسيكو والنصر فريق كبير ومهمه المباراه.
2: تكلموا ان المباراه القادمه امام النصر يا علي.
1: يعني مباراه مهمه، وانت بعدها بدقيقتين تقول ان الاهلي خسر لانه ما عاد صار مركز فيها ومو مهم، لانه قبل اسبوع كان عنده الاهم،
2: مو مركز في الدوري بشكل كامل.
1: طيب بس كامل. انا ارد على كلامك،
0: يقصد التناقض، التناقض يا مشعل التناقض في تبريرك.
2: علي ذكر عبد الرحمن، علي ذكر انه مباراه النصر انهت امال الاهلي بشكل رسمي.
1: نعم صحيح،
2: هذا الامر غير صحيح.
1: نعم صحيح، وبالارقام
2: مباراة الفيحة.
1: لا خلي مباراة الفيحة يا علي، اليوم لو الأهلي فاز على النصر، لو الأهلي كسب النصر،
2: الدوري محسوم لنادي.
1: خليني بقول لك على شغلة ليش مهمة. اليوم الأهلي كم نقطة عنده عبد الرحمن؟
0: قدامنا الجدول.
1: الأهلي كم نقطة عنده يا شباب؟
0: قدام 66.
1: 66 لو كسب النصر كم صار؟ لو كسب 69. النصر كم نقطة الآن؟
0: 79. المفروض أنه خسران النصر، تخيل.
1: عنده 76 نقطة.
0: 76
1: ممتاز. كم صار الفرق؟
0: سبع نقاط.
1: باقي أربع مباريات، النصر بيلعب مع القادسية، بيلعب مع الشباب، وبيلعب مع الهلال. صح. اللي دور الأول طبعا خسر من القادسية وخسر من الهلال، ممتاز. هذه 6. أنت الآن لو كسبت النصر والهلال جاء كسب النصر، الهلال بطل الدوري، ومع ذلك انت تقول مباراه ما ادري هي مهمه ولا مو مهمه. على العموم بشكل عام،
2: لا
1: الاهلي
2: مباراه الدوري، مباراه الدوري كانت الفيحاء هي اللي انهت امامها.
0: طيب واضح
1: هو
0: قفل كلامك بسرعه.
1: شكوى النادي الاهلي،
0: قفل كلامك.
1: انا اعتقد ان باقي شكوى واحده عشان يكملوا تكتمل كل الاركان، اللي هي شكوى ليه تفوزون علينا. انا ما اعرف وش التمييز وما التمييز اللي قدم النصر في البوست اللي انشره حساب النادي الرسمي، في تمييز ولا في كراهيه ولا في تعصب؟
0: يشرحون لك ان شاء الله الاداره القانونيه في النادي الاهلي. هذا خلاص
1: احب اقول لهم تراها ما راح يكون فيها شيء. ولا شيء.
0: طيب ودي
2: لا هي على نقطه ديميرال والشاورما
0: طلع تغريده، طلع تغريده
1: بس ما
0: طلع تغريده، طلع تغريده.
1: وين ديميرال
0: عشان نشوفها مع بعض؟
1: وين ديميرال؟ بعدين يا مشعل،
2: واضحه جدا يا علي،
1: مشعل
2: واضحه جدا كانت.
1: لا ما هي بواضح. اذا كان موجود ديميرال موجود انا اقول لك واضح. إذا أنت تقول لي والله حتى هذا، هل هذا اللاعب اللي جالس بروزوفيتش هو بروزوفيتش؟ أنت تشوفه بروزوفيتش 100%؟
0: ليش 3D هو؟
1: أي 3D
0: شنو يعني على الجنب يبين كريستيانو
1: على جنب كريستيانو والجنب الثاني
0: شلون ايبروزوفيتشي
1: بعدين تدري انا
0: ايبروزوفيتشي قصدك سؤالي
1: طيب خليني طيب بس خليني اقول لك تدري طيب. انا كنت انتظر من الهلاويين تعامل اخر انا كنت انتظر من الاهلي اللي وقت هبوطه راح لدوري يلو والنصر وقف معاه وقفه ما وقفها لا الهلال ولا الاتحاد ولا اي نادي النصر اليوم لما الاهلي راح دوري يلو وهبط النصر غرد تغريده كانت فيها دعم للنادي الاهلي وكان في وقفه من النصراويين تجاه النادي الاهلي النصر قدم للاهلي لاعبين وهو في دوري يلو ومع ذلك النصر ضحى في لاعبينه عشان يرجع الاهلي الى المكان الطبيعي في دوري يلو عطى ودى للاهلي لاعبين اعارات
0: كم لاعب
1: عطى مره ودى للظهير منصور شمري مره اعطى الكابتن ايمن يحيى اعاره اليوم النصر قدم للاهلي
0: بفلوس بلاش
1: لا لا لا بلاش ما كان في فلوس ما كان في مقابل مادي
2: ايوه علي علي
0: يعني من ما كان في مقابل
1: مادي ما كان في مقابل مادي ابدا النصر علي. اليوم وقف مع الاهلي وهو في دوري مع ممتاز. ذلك كنت انتظر من الاهلاويين انهم يقدرون الشيء
0: اخر شيء مش على بقفل الموضوع
2: ايوه انا كنت اتمنى مثل ما النصر وقف معانا واحنا في دوري الاهلي وقف معانا بعد ما حققنا بطوله النخبه
0: شو يسوي طيب
2: ما حقق الاهلي بطوله النخبه
0: ممر شرفي قصدك
2: ايوه يبارك للنادي الاهلي هذا الشيء يعني
1: كيف يبارك له يا رجل يا رجل انت كيف تبي تبارك النادي طالعين في الباص بعد المباراه وفي الملعب قاعدين طيب. يتوعدون النصر ويبون يتحدون
2: انا حققت انجاز للوطن ما باركت
1: يا اخوي انت الان تقول النادي الاهلي بعدين تقول لي الوطن حدد وش تبغى عشان ارد
0: خلاص عليه. لا واضح كلامك واضح
2: النادي الاهلي حقق مو انجاز للوطن ما باركت
0: مشعل كلامك واضح بشكل كبير جدا في شغله ثانيه بتكلم عنها في المباراه ما ادري هذه الشغله انا استغربتها بصراحه شدتني وأشعر أني مش قاعد في الملاعب السعودية مسألة الحماية الشخصية البوديغارد هذا كل نادي عنده 6 بوديغارد 7 بوديغارد للاعبين على أي أساس متى إحنا جمهورنا تهجم على لاعب متى جمهورنا تجاوز على لاعب خارج الملعب وداخل الملعب متى سواها الجمهور على لاعب شخصه ولا صار اللاعب لا سمح الله مشكلة أو حادثة من جمهورنا لا إحنا ناس خلوقة وناس عندنا مبادئ وعندنا اخلاقيات ونعرف شلون نتعامل مع الناس على اي اساس البوديغارديه اللي اشوفهم اكثر من اللاعبين في الملعب ما اتكلم عن النصر انا اللي شفته يجي يركض اتكلم حتى على الاهلي اللي كانوا واقفين ورا ديميرال ليش الحمايه الشخصيه هذه مين اللي بيجي بيتعدى على ديميرال في الملعب تعال قل لي ويا النصر مين اللي بيجي يتعدى على بعض اللاعبين في الملعب عندك ناس داخل الملعب ذولي حمايه شخصيه ليش قاعد تشوه صورة دورينا بهالطريقة؟ ليش تحسسني إن اللاعبين داخلين ما لهم أمان داخل الملعب؟ وعلى أساس يكون بودغاردية مع اللاعبين؟ يكشخون فيهم في المكزون قدام الإعلاميين إذا جاوا يطلعون؟ ليش تعطون الناس أكبر من حجمها؟ عندنا أمن صناعي في الملعب، عندنا قوات أمنية في خارج الملعب، وعندنا ناس مدربين، وعندنا كل شيء، عندنا قانون يحمل كل. هذا بودغارد واقف وراء اللاعب. وهذا جاي يركض نعم يا بوي نعم يا يا يا يا الشخصية العظيمة اللي أنت مهدد في أي لحظة من أنت لاعب كرة قدم ترى وش الشخصية اللي أنت يعني تعتزل ترى بعد يومين ما حد داري عنك معليش مع احترام وتقدير لكل اللاعبين اللي جابوهم وكيف الإدارات وافقت وكيف رابطة دور المحترفين تسمح أن يدخل الملعب وش الباج اللي حامله هو حماية شخصية يا جماعة احترموا دورينا شوي إذا احترمتوا دورينا الناس الثانيين يحترمونا إذا ما احترمتوا ما راح يحترمونا ترى مو بس النادي الأهلي ونادي النصر ترى كل أندية حتى الاتحاد وحتى الهلال مشعل
3: والقادسية ترى أندية
0: الشركات والقادسية أندية الشركات
2: أيوه عبد الرحمن ترى موجودة في جميع الأندية
0: صح
2: موجودة في جميع الأندية
0: صح
2: مو من قبل اللاعب هذه موفرينها الإدارات موفرينها الإدارات يعني لحماية اللاعبين من الجماهير وقت التصوير
0: تحميه
2: يعني عشان الزحمة والأمور هذه
0: وين تحميه داخل أرض الملعب يا مشعل مشعل تحميه داخل أرض الملعب
2: هذا اللي بتكلم فيها أنا النقطة دي اللي بتكلم فيها هذول الأشخاص مفروض ما يدخلوا أرضية الملعب هذول الأشخاص مهمتهم يعني تأمين وصول اللاعبين للباص بدون تأخير في المطارات في الأماكن العامة مثلا يكونون مسؤولين على الفريق بس أرضية الملعب هنا المكان ده ما يوصلون يعني أنت غلط ما شاهدنا مباراة النصر والأهلي الأخيرة كان غلط جدا كل لاعب خلفه 2 بوديغارد أمر كان غريب جدا بس أنا أتكلم أنه هذا الشيء موجود من 4 أو 5 سنوات تقريبا
3: طيب أبو سارة
0: حمد تفضل
3: أنا أحمل هالموضوع رابطة الدوري المحترفين بكل صراحة ما هو بس الأندية انا اعرف انه

0: الدخول إلى أرضية الملعب فيه قائمة ترفع من الأندية فيها أسماء محددة هي اللي يحق لها الدخول لأرضية الملعب. اليوم نشوف الحراس الشخصيين صاروا أكثر من الإداريين. وأنا اللي أعرف أنه الأندية محصورة بقائمة وعدد معين محدود اللي يدخل أرضية
1: صح صح
0: الملعب.
1: صح
0: كيف دخلوا هذول وكيف سمحت لهم أنت كرابطة الدوري المحترفين أنهم ينزلون أرضية الملعب؟ فأنا أحملها المسؤولية بصراحة.
1: صح والله منظر يعني لا يمت للاحترافية بصلة. وجود الحماية الشخصية لأن الشخصية هذه مستهدفة في شيء يعني. مباشر عندك فلوس حتى الأندية فكرة هذه الحماية الشخصية ذي شيلوها من راسكم. تناس احترافيين وشركات جايب لي حماية شخصية ليش؟ وش مستهدف فيه اللاعب؟ وش بيجي؟ ماجد
2: رحمان عبد الرحمن انا بتكلم موضوع اخر صراحه. فكره انه والله
1: لا تتكلم موضوع اخر، انا قاعد اتكلم الحين في الحمايه الشخصيه. انت بتتكلم فيه
2: نفس
1: ولا الموضوع. بعدين اروح لك الموضوع ثاني.
2: لا كلامك اللي قلته كله على متمم عبد الرحمن
1: يعني ما عندك ما عندك اي تعليق عليها. بروح لعلي عشان اقفله.
2: لا ما عندي اضافه عليه
1: خلاص. ابا علي عندك
3: موضوع الحمايه الشخصيه
1: ايه؟
3: انا اتقبله اذا كان في تنظيم معين بعدد معين بطريقه واليه معينه
1: داخل الملعب.
3: داخل الملعب
1: ليه؟
3: خليني بقول لك على شغله. شفنا اللقطه الاخيره بعد صافره النهايه لاعبين النادي الاهلي وش يسوون؟
1: طيب
3: شفتها ولا لا؟
1: ايه
3: وشفت
1: وش اللي انت بتقوله؟
0: طيب علي في طيب. امن صناعي في الملعب.
3: شوف خليني بقول لك شيء. اليوم تهجم ايفان توني وركضه على كومان وعلى دكه النصر ولا ديميرال، واليوم تهجم على كريستيانو وعلى باقي اللاعبين بهالمنظر هذا؟
1: طيب في امن صناعي
3: بشكل هذا؟
1: في امن صناعي
3: بشكل هذا؟ طيب
2: لا على الفكره اللي عنده اللي يجيب بودي جارد خليهم يدافعون على اللاعبين النصر بس.
3: اليوم انا ما اتكلم انا ما اتكلم هم يدافعون ولا لا يعني. انا اتكلم هم كانوا واقفين في المنتصف.
2: والله علي غلط. طيب
3: انت اليوم النادي الاهلي هو السبب اللي هذا اللي جالس يصير. النادي الاهلي هو سبب فيه كامل.
1: لا ما له دخل اتكلم بشكل عام. انا اتكلم بشكل عام يا رجل.
3: طيب
1: يا رجل كلمني عن سمعة الدوري.
3: انا بكلمك عن سمعة الدوري.
1: اي ما اتكلم عن الاهلي.
3: لولا تصرفات النادي الاهلي كان علقنا على هالموضوع؟ لا. لولا تصرفات اللاعبين النادي الاهلي وادارة النادي الاهلي تجاه هالمباراة تحديدا يا عبد الرحمن ما تكلمنا فيها طاولة عن موضوع البوديجارد والامن. ليش؟ خليني اقول لك. طيب خلينا عشان بس توصل وجهة نظري.
1: تفضل.
3: لاعبين النادي الاهلي من قبل المباراة شحنوا الجمهور، شحن الاعلام، شحن الفريق، شحن أمن الفريق، شحن المدرب، شحن كل من له أي علاقة في كرة القدم. فبالتالي صار يدور أي شيء. لاعبين نادي الأهلي يا عبد الرحمن في المباراة كم شفت لاعب وكم شفت حركة يستفزون فيها الجمهور؟
1: الله يرضى عليك. الله يرضى عليك.
3: ما هذه الأسباب يا عبد الرحمن.
1: الله يرضى عليك. تكلم لي على الفكرة لا تكلم لي عن السبب.
3: لا أنا
1: الفكرة أن بوديجارد داخل الملعب صح ولا مو صح؟ قل لي وش رأيك.
3: أنا رأيي أن السبب الرئيسي للحديث عليه عن البوديجارد وعن الأمن هم لاعبين نادي الأهلي. هذا
1: خلاص خلاص أوكي خلاص.
0: أبو سارة
1: أنا أتكلم عن فكرة. قول حمد.
2: علي أبو سارة صح كلامه.
0: مع احترام أبو عبد الله أنا طبعا ترى قلت لك إنه الأهلي كان مشحون ما جاي.
1: ما في شك صح
0: إحقاق الحق. بس برضو لعبت النصر ترى برضو كان في شحن، كان في خروج عن مو بخروج
2: كان
0: عن
2: شحن وجمهور النصر كان في شحن برضو رموا الدواري في المباراة. الموضوع في أمن صناعي
0: مباراة شمسية ومعروف وش المقصود منها. شو اسمه ثلاث نقاط هل تستدعي انه مثلا سيماكان ياخذ علم ويدور على الملعب كامل وكانه
3: نعم تستدعي يا ابو ابراهيم.
0: لا ابو عبد الله شوف انا بقول الحق على اثنين.
3: لا نعم تستدعي
0: كلهم مشحونين وكلهم صدرت منهم تصرفات من المفترض انتم لعيبه كبار ما تطلع
2: ابو عبد الله.
1: قول ماجد
2: عبد الله على السريع هو الموضوع ابو عبد الله انه يعني في امن صناعي حق الملعب نفسه هذا اللي يخشوا بس هو اللي يدخل داخل.
1: معليش انا قال حمد احتفال شو اسمه
3: سيميكان
1: انه شايل العلم ملعبه بيشيل العلم بيتمشى فيه ملعبه هو ما جاء عند غيره ملعبه ترى حمد وانا اخوك
0: في لقطه عبد الرحمن
1: شفته
0: شوف راح وقف قدام
1: شفته
3: ما وقف قدام احد دار على الملعب بدون اي توقف.
0: ابو عبد الله انا بقول الحق قلت لك في استفزاز من الطرفين والله
1: شفت
3: موضوع الاستفزاز بس باختصار عشان ما اخذ
1: المباراة
0: كانت مشحونة من الطرفين
3: عبد الرحمن عشان احنا نكون واقعيين
1: ايه؟
3: والمتلقي وحنا ان شاء الله كلنا عارفين وفاهمين الشيء هذا. اليوم النادي الاهلي ولاعبين النادي الاهلي بدوا

0: الاستفزاز. من اللي بدأ يتكلم؟ من اللي بدأ يستفز يا عبد الرحمن؟ خلونا نكون صريحين مع بعض.
1: إيه؟
0: مين اللي بدأ؟
1: من الشعار اللي طلع في ديميرال في
0: البث. يعني لاعبين نادي الأهلي.
1: طبيعي.
0: وصامبي اللي جالس يتكلم في البث على النصر.
1: ما من صامبي، أنا هم من الشعار حق ديميرال صراحة.
0: عرفت؟ من اللي بدأ يستفز؟ من اللي بدأ يتكلم؟ من اللي داخل الملعب ومبيت النية وحاط الميدالية في جيب الإداري عشان يطلعها للجمهور؟
1: صح، منطقي كلامك.
0: لاعبين النادي الأهلي.
1: برجع لك، برجع لك.
0: استفزوا الجماهير.
1: إيه؟
0: وهو هي فعلًا.
1: طيب. خلينا بشوف اللقاءات الجماهير النصر والأهلي بعد المباراة. فريق سهل والله ما تعبنا يعني، وجمهور حاضر.
2: بطل آسيا،
1: بطل آسيا يهايط يهايط، يوم فزنا قال أنا تعبان أنا مرهق.
3: يمكن اللعيبة تعبانين شوي، جايين بطولتين وكذا.
4: خسارة متوقعة بعد ثقة اللاعبين الزايدة بعد آسيا.
5: فهمت كرة القدم من 11 ضد 11، هذه عقلية النصر، هذه نطالب فيها من سنوات.
6: أول شيء الخشي مباراة، ديميرال مستهزئ بالخصم ولا شايف النصر شيء.
5: اليوم بينا أن الأهلي بطل النخبة، والنخبة مين مقياس؟ مين مقياس؟ هذا بطل النخبة؟ فز عليه.
7: الحمد لله المباراة كانت سهلة وأخذناها برجال بالملعب الحمد لله.
8: وين اللي يقول هات النصراوي هات النصراوي هات النصراوي؟ عندك ثلاثة دوري.
9: هذه مباراة الدوري، والدوري وسلم لي على خالد الشنيف حبيبي، وكلم لي محمد الدعي الله يستر عليك، اللي يقول له انسى رونالدو وانسى النصر.
1: طيب مش علشان انا وقفتك قبل شوي اسف،
0: بس وصل رساله المشجع النصراوي.
1: اي ونعم. قول مشعل اخر شيء عشان بقفل الموضوع.
10: ايوه انا بتكلم عن موضوع الشحن وما الشحن.
1: إيه؟
10: وانه حساب النصر اليوم نزل تغريده على جالينو، يعني ممكن الاغلب شاهد تغريده، يعني اصابه اللاعب جالينو اصابه خطيره جدا، وحساب النصر يعني ما كان لها اي داعي.
1: ايش دراك انها اصابه جالينو؟
10: نزل مقطع 30 ثانية كاتب ارفع الصوت واستمتع، اول 10 ثواني اصابة اللاعب جالينو،
1: وبعدها العمري كان
10: بعدها
1: عنده
10: الهدف، يعني كان
1: لقطة العمري لقطة العمري. طيب
10: من افراح المباراة كانت.
1: تقصد انه يعني
10: اللاعب جالينو نزل بحسابه على الانستغرام.
1: أوكي.
10: نزل اللاعب جالينو انه امر مرفوض، وامر يعني امر يعني ما كان محبب للاعب جالينو. انا بس بتكلم عن نقطه، حساب النصر يعني عادي نزل اللي يبغى فيه، بس اللاعب جالينو مثلا مباراه الدور القادم، مباراه الموسم القادم، مباراه الاهلي والنصر، اللاعب جالينو اكيد بينزل مشحون، بينزل يعني بيرجح هذا الامر،
0: بيشيل بقلبه سنه كامله يا مشعل.
10: ليش امام النصر؟ ليش يسوون امام
0: بيشيل بقلبه سنه كامله يا مشعل؟
10: يشيل ديميرال شايل من السوبر ترى في قلبه،
0: بالله عليك مع انكم كسبانين السوبر، يعني شايل ليش؟
10: ومباراة الدور الاول ديميرال قدم ملحمة.
0: طيب طيب كسبانين يعني انتم الدور الاول.
1: انا بقفل الموضوع
11: يا عبد الرحمن.
10: يظهر
1: بقفل، خلاص بقفل الموضوع. او عندي فاصل، عندي فاصل معلش، انا اسف لكم كلكم، عندي فاصل، فما ابغى خلاص الموضوع هذا بقفله، عشان عندي مواضيع كثيره بتكلم فيها واخبار كثيره راح نفتحها ان شاء الله بعد الفاصل. في البطولات الخارجيه 6 أندية سعوديه تاريخيا تمثل الوطن.

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
0: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: اهلا مشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده. في مراكز الاتحاد اخر 5 مواسم بعد الجوله 29 دوريا، 21 22 كان الثاني، 22 23 الاول، 23 24 الخامس، 24 25 الاول، 25 26 السادس. يبين لك مدى التوهان في الاداره الاتحاديه خلال الموسم الحالي. ولكن يعني صراحه تكلمنا كثير عن الاداره الاتحاديه وتكلمنا كثير عن الشيء اللي قاعد يصير في الاتحاد. بروح لك ماجد، ماني بداخل في الاداره وماني بداخل في الشيء اللي صاير في الاتحاد، بتكلم عن اخبار يعني حاصله في الوقت الراهن. اولها محمد صلاح، ومو من عندنا، من يعني اتكلم من صحف كذلك ومصادر مصريه كانت تتكلم انه صلاح ممكن يجي لنادي الاتحاد، ممكن يجي للدوري السعودي. فهل صحيح انه صلاح اسمه موجود على طاوله الـ الـ الـ اصحاب القرار في نادي الاتحاد؟
1: اولا لا، الجميع متفق انه محمد صلاح لاعب كبير، قيمه وقامه فنيه كبيره من بين لاعبي العالم صراحه، هذا وش نتفق عليها. اثنين، اليوم الاتحاد عنده استراتيجيه، اداره نادي الاتحاد عندها استراتيجيه تعتمد على معايير، كل هالمعايير اعتقد لا تنطبق على الكابتن محمد صلاح او غيره، سواء من ناحيه العمر او من ناحيه القوه البدنيه او من انه لاعب وسط يعني يقعد يهاجم ويرجع يدافع في نفس الوقت، فهذا لا تنطبق. ولكن عبد الرحمن في نفس الوقت اذا كانت هناك جهات اخرى تعرض محمد صلاح على نادي الاتحاد فهذا شيء اخر. اذا رايت، انا اقول لك عبد الرحمن حسب معلوماتي، اذا رايت محمد صلاح الموسم المقبل مرتدي تيشيرت نادي الاتحاد فاعلم تماما انه من تمويل خارج نادي الاتحاد، ممكن من شركات او ممكن من جهات اخرى، لكن نادي الاتحاد قلت لك واضع استراتيجيه معينه لاستقطاب اللاعبين في الصيف.
0: يعني نادي الاتحاد لا يرغب في تعاقد محمد صلاح؟
1: نعم، خارج اهتماماته وفق الاستراتيجيه، ولكن قلت لك عبد الرحمن اذا اللاعب من جهات اخرى عرض على نادي الاتحاد فاعلم تماما انه نادي الاتحاد لن يمول هذه الصفقه.
0: حمد، وش رايك على خبر ماجد؟
2: انا ما عندي معلومه عبد الرحمن،
0: معلومه ماجد.
2: ماجد يقول مستبعد صح؟
0: ايه،
2: انا اشوف انه هذا الصح، لانه بيني وبينك ابو ساره انا من خلال التجارب اللي صارت خلال 3-4 سنوات الماضيه اعتقد انه الانديه نجحت في استقطاب اللاعبين الاصغر عمرا من اوروبا على النجوم اللي بالاسماء. يعني تتكلم مثلا نشوف اليوم التعلق الكبير لجواو فيليكس في النصر، روبن نيفيز في الهلال، وهم كم اعمارهم؟ حتى وان كانت كبيره بس ما توصل ل 38 37 39. تتكلم عن دائما عمر النضج الكروي للاعب بال 30 31 29. فاعتقد انه البحث عن لاعب صغير مفيد للفريق اعتقد انه اجدى وافضل.
0: طيب بالنسبه لك مشعل ايش رايك؟
3: انا اروح للنقطه الثانيه في كلام ماجد، انها راح تكون بتمويل خارجي واداره الاتحاد لن تمانع في حال يعني جت جهه خارجيه وتعاقدت مع اللاعب محمد صلاح. انا اروح للنقطه دي، ان الاتحاد الاقرب انه جهه خارجيه تمول الصفقه واللاعب ينتقل للاتحاد الموسم المقبل.
4: بس في شيء غريب، النقطه دي
0: محمد صلاح الاتحاد
4: بس في شيء غريب، الاداره الاتحاديه ما تبي اللاعب، لكن لو جاه الدعم من برا ما هي مشكله.
0: اي انا مو مخصصاتها،
4: انا اتكلم على الفكره. نعم. الغريبه وين؟ انت اليوم تقول فنيا ما تبغاه.
0: اي
4: طيب ليش توافق تجيبه؟
0: مو بس الاتحاد ترى وافق على لاعبين اسماء، وهو اصلا ممكن ما مثلا

0: ما تصحح لي وانا صادق معك. نيمار مثلا، نيمار في الهلال عشان الاسم
1: يعني.
0: ايه ما كان الخيار المفضل بالنسبه للهلال، بس الاسم
2: يعني تسويقية. صفقة مجانية بتوفر علي.
1: لا الاتحاد كم من ضمن صفقات اذا تتذكرون لجنة الاستقطابات، وكان لتسويق الدوري، وعقود برضو كانت خارجية مع نفس عقود رونالدو بنزيما لوزارة السياحة وغيره. فلكن خيار فني اول ما كان خيار فني اول للهلال ابدا.
3: يعني الهلال جاب اللاعب وما له رغبة في نيمار،
0: مو خيار فني اول قال.
1: ما كانت خيار فني اول يا
3: يعني رجل يعني نيمار ما هو خيار فني. نيمار يا ابو ابراهيم ما هو خيار فني. اجميل خيار فني. انا ما اتكلم عن اصابات، جاهم الرجال جاهز. شلون تعور؟ نيمار ما هو خيار فني يا ابو ابراهيم.
1: ما والله ما كان خيار الهلال، خذ مني.
3: ما كان خيار الهلال، ما كان خيار الهلال منطقي. وافهم الشيء هذا. ولكن علي. الهلال جابه وهو ما يبغاه، هذا اللي ما هو منطقي.
1: علي الهلال كانت
3: يا رجل نيمار ترك فلوس.
0: انت قاعد يسولف يعني.
1: علي الهلال كانت فكرته البحث عن لاعبين صغار في السن مفيدين جدا ومطلوبين عندي في اوروبا، زي سافيتش، نيفيز، كوليبالي، بعمر محدد. حلو. ما كان من ضمن الخيارات ترى نيمار. نيمار
3: بنزيما كم عمره؟ 25 يا ابو ابراهيم.
1: خيار بالنسبه لي انا، بالنسبه لي
3: انا ما اتكلم بالنسبه لك يعني، انا اتكلم لك على الوضع الحاصل. ترى نيمار اصغر من بنزيما.
1: اتفق معك. بنزيما
3: الان بنزيما خيار فني ولا لا؟
1: بالنسبه لي الموسم هذا
3: لا. انا ما اتكلم بالنسبه لك، احنا نتكلم بالنسبه للهلال.
1: علي ايه حتى بالنسبه للهلال
3: يعني مو خيار فني بنزيما.
0: دقيقه خليك تكلم، ما خليك تكلم.
1: جت في اخر ايام فتره الانتقالات.
0: ايه هو الوحيد.
1: ما كان في مهاجمين، كان الهلال مضطر لحسم هالصفقه.
3: يعني ما هو خيار فني.
1: ما عندي خيار الا بنزيما. كان
3: الحين هو خيار فني ولا لا
1: بنزيما؟
3: ايه
1: الانزاجي كان خيار فني.
0: ايه طبيعي. ايه طبيعي طبيعي طبيعي، كل مدرب له توجهاته.
3: مو لك كل مدرب له توجهاته. الهلال طلع نونيز اللي موقع معاه ب50 مليون عشان يجيب بنزيما. كيف ما هو خيار فني؟
0: مدرب خيار فني.
3: لا خيار فني وخيار فني.
0: بس نتكلم على نيمار. هو يتكلم على نيمار
3: بس. ايه لانه هو يتكلم من ناحية العمر. اليوم بنزيما عمره 35-36 سنة، ونيمار صغر منه بخمس سنوات.
0: صحيح. شكرا. بس فرق المستوى.
1: ابو عبد الله انا ارجع اقول لك الحين نفس الكلام اللي قلته عن صلاح بقوله عن الهلال وبنزيما. انا بالنسبة لي خطأ. ابحث عن لاعب صغير في العمر مفيد لك فنيا.
0: طيب
1: أكثر من اني اجيب بس
0: واضح. وهذا اللي صار يعني الحين. ما شاء الله تبارك الله. جواو فيليكس، يعني من اللي كان يتوقع جواو فيليكس بيرجع المستوى مع النصر بهالطريقه؟ ولا على سبيل كومان مثلا والمستوى المستمر؟ كومان كانوا متخوفين منه لكن اداء رائع. مارتينيز مو بلعب صغير ترى، وشوف ايش قاعد يسوي الحين، ويلعب ظهير. وسيميكان ترى يختلف يعني حتى التوجهات. وفي الهلال نفس الشيء. إذا بطرح الأسماء في الاتحاد كمان دخل في مشكلة كبيرة. بس برجع لك ماجد في الاتحاد على الطاري الموسم الجاي. أعتقد أنه واضح أنه في تغييرات إدارية راح تكون على مستوى الفريق الأول.
4: طبيعي يا عبد الرحمن. أنت عارف الموسم هذا موسم يعني صراحة أشوفه نكسة على نادي الاتحاد. 3 بطولات خرج منها. أكيد طبيعي يكون في تغييرات. ومن ضمن الأسماء المرشحة ليكون من ضمن الأجهزة الإدارية أو الجهاز الفني الكابتن أحمد حجازي، كابتن نادي الاتحاد السابق، كابتن نيوم الحالي. هو من ضمن الأسماء المرشحة ليكون ضمن الطاقم الجهاز الإداري أو الفني.
0: يعني أحمد حجازي اللي قاعد يلعب مع نيوم الآن، هذا قصدك؟
4: أيوه نعم.
0: ولا يمكن تشوف أسماء
4: الموسم المقبل مو الآن.
0: أدري الموسم المقبل أحمد حجازي يعني بيعتزل كرة القدم ويمكن ينضم يا الجهاز الفني أو الإداري في الاتحاد.
4: والله عبد الرحمن هذه المعلومة اللي عندي أنا، إنه هذه من ضمن أحمد حجازي من ضمن الأسماء المرشحة للقدوم اللي يكون من ضمن الأجهزة الإدارية أو الفنية في هذا الاتحاد.
0: يعني بيعتزل كرة القدم، هذا آخر سيزن.
4: الله ممكن عبد الرحمن، إلا يمكن اللاعب اللي لسه يمكن فيه مفاوضات، ممكن اللاعب ما يوافق حاجة. لكن أنا أقول لك المعلومة المؤكدة إنه من ضمن الأسماء المرشحة.
0: ماجد هود يقول معلومة مؤكدة، أحمد حجازي اللاعب السابق في نادي الاتحاد ولاعب نادي نيوم الآن ممكن يكون بالجهاز الفني ولا الإداري خلال الفترة المقبلة الموسم القادم بالنسبة لنادي الاتحاد. مشعل وش رأيك؟
4: نعم
0: غريب صح؟
4: من ضمن الأسماء.

0: عبد الرحمن.
1: إيه بس غريب غريب.
2: خبر غريب جدا. خبر غريب جدا إن اللاعب الآن يمثل نادي نيوم كلاعب تتفاوض معه الموسم القادم كعضو في الجهاز الفني أو الإداري. خبر غريب جدا يعني.
0: مشعل. مشعل. مشعل لا لا مو ما يتفاوض معه دحين. أنا أتكلم أنا أقول لك هو من ضمن الأسماء المطروحة نهاية الموسم يكلموه. لا فاهمني نهاية الموسم هل أنت بتكمل أو حاجة هذا قبيل. لكن اللي متأكد منه إنه من ضمن الأسماء المرشحة
1: مجعل.
0: أما دحين
2: طيب أنا أتوقع دام كذا يعني الموسم الجاي بنشاهد عودة أنمار وأحمد كعكي.
1: صح صح.
0: ليش ليه عشان أحمد حجازي؟
2: لا كذا توقع يعني نهاية الموسم حنشاهده.
0: لا لا ما فيها ربط ما فيها ربط ابو نهار ما فيها ربط موضوع احمد الحجازي.
2: لا ده ما بدا مفاوضات الان يعني نهايه الموسم ممكن كل شيء يصير.
0: يعني هو احد الاسماء المرشحه يعني ممكن يكون فيه.
1: وش رايك حمد
3: في حجازي؟
2: لا بس عبد الرحمن نقطه يعني كيف جهاز فني اداري يعني هم بيجيبونه بس
1: هو بيجي بيكون في الجهاز الاداري ولا الفني؟
2: ترى في فرق كبير انه الجهاز الفني او الاداري فرق
1: صح
2: كبير.
1: صح
2: بس انا بجيبه بعدين اغيره ولا بعدين اشوف الانسب ولا
0: هو عنده كل مقومات ترى ابو نهار ترى احمد حجازي عنده كل مقومات ترى اداريه او فنيه ترى وعنده لغات يعني ممكن يفيد.
3: طب ليش هو بالتحديد يا ماجد ليش هو بالتحديد
2: ممكن كقائد النادي الاتحاد فتره سابقه.
0: نعم نعم نعم.
1: طيب ما ادري والله حمد ايش رايك
4: كابتن والله هو كابتن قائد بس انه يلعب الحين مع نيوم. طيب وين المشكله
1: يعني وش اللي يخليه بيطي اليوم بيوقف بيروح يعني يقدر يكمل ترى
4: لا ما يقدر فنيا
1: مو عنده مو في السعوديه مو شرط السعوديه
4: لا لا برا حتى برا بالعكس الراتب هنا اكثر
1: اكيد طبيعي. طيب بس هل بياخذ الراتب الاداري مثل راتب
4: كم عمره 35 36
1: والله ما ادري كم عمره يا ماجد اكيد طلعت السي في حقه
4: طلعت السي في عند ماجد
0: لا لا عد علي لكن السي في لا والله منعه بس هو اعتقد انه والله عبد الرحمن فنيا صدقني اخر موسم تقريبا لاحمد حجازي
4: ما دام شف خذها مني ما دام ابو نمار قال فنيا اخر موسم الموسم الجاي احمد حجازي في الجهاز الاداري لنادي الاتحاد
1: لا لا
0: لا لا علي
4: انا اقول يا اخوي رايي انا يا اخوي
0: عنده
4: رايي انا شو اذا الله احيانا الموسم الجاي بجيب هالمقطع وبنحطه على الهواء والرئيس أنمار الحايل ونائب أحمد كعكي
2: علي عنده معلومات يا ماجد
0: والله أيوة علي ما شاء الله تبارك الله مخترق البيت الاتحاد
1: طيب طيب خلوني أنا بستأذن الجميع عندي فاصل قصير وبعد الفاصل النموذج في اختبار نيوم وضمك يلاقي الخليج للتمسك بأمال البقاء.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً

0: مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: أهلا بمشاهدي السعودية ومنصة شاهد ومستمعين عبر أثير جدة. فم ترتيب دوري روشن وراكم طلعتوا دوري روشن، ما راح نروح دوري يلو، نبي نتكلم عن الدرعية.
2: عطنا الأول بس
1: وبها النصر الأول. طيب خلاص بتكلم، بس بروح الأمر آخر، بروح للدرعية وأبها تحديدا، وهو انتصار الدرعية بهدفين مقابل لا شيء على أبها. ونتكلم عن ذي المباراة بالنسبة لأبها. خلاص يعني أبها هو الأول في الترتيب، وهو الحاصل على نتيجة هذه نتيجة هذا الدوري، وهو بطل هذا الدوري، فلذلك يعني هو مرتاح أكثر. الدرعية اليوم يحاول، وهو المركز الثاني، وأعتقد أنه اقترب للصعود بكل تأكيد. وهدفين اليوم للدرعية مقابل لا شيء لأبها، وكان عندنا تصاريح لهذه المواجهة، وعندنا جدول الترتيب بالنسبة ليلو. أبها ب 77 نقطة، الدرعية ب 69 نقطة، الفيصل 64 نقطة، العلا 62 نقطة، العروبة 56، الجبلين 53، وبعدين ننزل على الرائد والزلفي والبكيرية وغيرها من الأندية القادمة في دوري يلو. طيب خليني أروح لحديث لقائد نادي الدرعية الكابتن العزيز وليد عبد الله، خلنا نشوف كان.
3: كابتن وليد، أول شيء ألف مبروك، 3 نقاط ثمينة، فوز ونتيجة ومستوى.
4: أول شيء يا رب لك الحمد والشكر، الحمد لله إن كنا محتاجين المباراة هذه، محتاجين الفوز هذا. الحمد لله ان الله كرمنا، شكرا اخوياني اللعيبه، شكرا للجهاز الفني، شكرا للجهاز الاداري، باذن الله ان شاء الله نوعدهم في الجاي يكون افضل باذن الله.
3: وليد اشتقنا نشوفك بروشن، مباراتين ان شاء الله نقول يا رب.
4: يا رب ان شاء الله باذن الله. حتى انا اشتقت لروشن صراحه، الامانه اللي يلعب في روشن يعني دوري مشاهد، دوري اي لاعب يتمنى يكون في روشن باذن الله. ان شاء الله مبارتين ان شاء الله باذن الله نحن ان شاء الله نجيبها باذن واحد احد. باذن الله انا مشتاق لروشن باذن الله. نركز المبارتين هذه، احنا ان شاء الله قادرين باذن الله. تعبنا يمكن 7 شهور 8 شهور، يا رب لك الحمد والشكر، الحمد لله ان الله قاعد يعطينا على تعبنا، الله يعطينا على الشيء اللي احنا قاعد نقدمه، وان شاء الله باذن الله احنا قادرين ان شاء الله باذن الله برجال الموجودين نحن نصعد لروشن باذن الله.
1: طيب هذا حديث الكابتن وليد عبد الله. والله احنا ما اشتقنا، بس اشتقنا الوليد، والله اشتقنا الوليد في روشن، اشتقنا لتصريحات وليد، اشتقنا لتألق وليد. مباراة عظيمة اليوم قدمها وليد عبد الله صراحة، يعني يستاهل ابو عبد الله. خلينا نروح لحديث كذلك عمر كولي لاعب نادي الدرعية.
5: Tonight I would like to know your opinion and your thought about this amazing game.
6: أولا أود تهنئة زملائي في الفريق وكذلك جميع أفراد أسرة نادي الدرعية، لأننا عملنا بكل جد للوصول إلى هذه المرحلة في الموسم، وكانت أمامنا مباراة مهمة للغاية وكان علينا تحقيق الفوز فيها، لذلك أهنئ الجميع. لم تكن المباراة سهلة لأننا نعلم أنهم الأبطال، يمتلكون فريقا جيدا بكل تأكيد، وكنا ندرك أن الفوز في هذه المباراة مهم جدا من أجل تحقيق الصعود، ولهذا كانت مواجهة صعبة علينا، لكن في النهاية نجحت خطتنا وتمكننا من تسجيل هدفين مميزين ومنظمين بشكل جيد، لذلك أكرر التهنئة للجميع، فقد كان انتصارا رائعا اليوم.
1: طيب مبارك مجددا لأبها حصوله على لقب دوري يلو، ومبارك كذلك صعوده وعودته، ومبارك للدرعية اليوم انتصار. أتوقع باقي المباراتين وتنتهي الأمور، ولكن احنا قلنا من المنتظرين يعني بالنسبة للصاعدين خلال الفترة القادمة. على العموم بروح لمواجهات اليوم، دخلنا الساعة 12 وربع دقائق ولا يا شباب، اليوم مواجهات اليوم في دوري المحترفين. الزملاء عدوا لنا تقرير عن الهلال والحزم والفتح ونيوم وضمك والخليج، خلونا نشوفه ونرجع نعلق عليه.
7: يدخل الهلال اختبارا جديدا عندما يحل ضيفا ثقيلا على الحزم بالرأس، وعينه على 3 نقاط لا تقبل القسمة على 2. الزعيم الذي يملك تفوقا تاريخيا كاسحا على حزم الصمود يسعى لتجاوز مستوياته المتذبذبة مؤخرا ومواصلة مطاردة الصدارة برصيد 71 نقطة. فهل ينجح الهلال في استعادة بريقه الفني أم يواصل الحزم صحوته الأخيرة ويحرج ضيفه الكبير؟ في مواجهة لا تقبل الخطأ يستضيف ضمك المهدد بالهبوط نظيره الخليج. أصحاب الأرض القابعون في المركز 15 ب 26 نقطة يرفعون شعار الفوز فقط لتعزيز حظوظ البقاء.
2: ضمك في الدور الثاني يقدم مستويات جدا ممتازة مع مدربه والاستقطابات اللي عملها في الشتوية، والمباراة تكون على أرضه، وعادة ضمك على أرضه فريق صعب.
7: بينما يطمح الخليج لتحسين مركزه بالوصول للنقطة 37 وتأكيد التفوق التاريخي في المواجهات المباشرة. الفتح ونيوم في مواجهة متوازنة بطموحات مختلفة بين الهروب من الخطر وتعزيز المواقع، ومع اقتراب الحسم يأمل نيوم الثامن ب40 نقطة في تعزيز موقعه بالمناطق الدافئة. ليلة كروية مشتعلة عناوينها الطموح والتحدي والقتال حتى الرمق الأخير.
1: طيب بالنسبة لمواجهة الفتح ونيوم راح تكون الساعة 56 دقيقة بإذن الله تعالى، ضمك والخليج الساعة 17 دقائق، الساعة 9 راح تجمع مواجهة الحزم والهلال. محمد صويح ببدأ فيك بأنك في الرص يعني تستعد لتغذية هذه المواجهة. أتكلم أنه الطموح موجود عند لاعبي الهلال، حسيت فيه من مباراتهم الماضية، ما أدري روبن فيز ورد على المراسلين في المكزون كان منشحن شوي، تحس أنه لو ضاع داخلية ما أدري، شرح لي إياها كيف تشوفها أنت؟
8: لا أنا أشوف عبد الرحمن أن الأمل لا زال بالنسبة للهلال موجود، ولكن صعب جدا، لكنه لا زال موجود لأنه الهلال مرتبط أيضا بنتائج النصر اللي يجب أن يتعثر في أحد المباريات، ويكسب الهلال كل مبارياته. والأمر اللي يزيد من صعوبة هالموقف أنه الهلال هالموسم وتحديدا آخر شهرين ما هو بذاك الفريق القوي اللي تقول والله يملى العين فنيا. عبد الرحمن لا يمكن انك تثق في اي مباراه تدخلها الهلال وتقول انه الهلال منتصر، كل مباريات الهلال تكون صعبه بما فيها مباراه الغد امام الحزم.
1: انا من شفت انزاجي لعب يوسف في المباراه الماضيه، يوسف التركي
8: صحيح،
1: وما لعب لجامي، دريت ان انزاجي من الممكن يتنازل عن بعض القناعات لو تم نقاشه بشكل اكبر، لانه يعني في بطوله اسيا كنت تقدر تلعب يوسف، مع انه مش بالافضل.
8: لا عبد الرحمن ترى مباراه السد ما كان جاهز 100% يوسف. يوسف ما جاهز الا قريب، كان مصاب فتره طويله.
1: لو كان جاهز كان بيلعب بشكل اساسي في دوري ابطال اسيا النخبه؟
8: اتوقع لا، بيفضلوا على علي لجامي، لكن اعتقد انه يفضل بابلو ماري هو على يوسف، وانا هذا الشيء
1: ولا شفته بابلو ماري
8: فيه ابدا.
1: ولا
8: أنا ماني مع انزاجي فيه ولا شفنا بابلو ماري، لكن أنا بالنسبة لي ماني مع بعض القناعات اللي مثلا اليوم السيد انزاجي استبعد مثلا قادر ميتيه وضم ليوناردو، رغم أنه قادر ميتيه قدم أداء جميل في اللحظات والدقائق اللي منحه الفرصة فيها، وأخذ أعتقد كان أخذ جائزة هدف الجولة أو شيء في أحد المباريات، وقدم أداء لافت. المباراة اللي بعدها استبعدوا إلى مباراة الحزم اللي هي اليوم، برضو كان مستبعد أيضا، لا نجد يعني ما نشوف سايمون. ففي بعض القناعات اللي أنا بالنسبة لي ما أرى أنه السيد إنزاغي موفق فيها أبدا.
1: طيب بالنسبة لك علي، أتكلم على الهلال والحزم، ترى الحزم مو بسهل
9: إن شاء الله يا رب،
1: وفي أرضه
9: إن شاء الله يا رب، كل التوفيق إن شاء الله للحزم، ودي أن الحزم يكسب أكثر من كذا صراحة ما في.
1: لا
9: ما في، لا الأكيد أن مباراة سهلة على الهلال، الهلال بيكسبها بالراحة، لكن تقول على أمنيتي أنه يكسب الحزم صراحة هذا من مصلحة النصر، لكن على أرض الواقع الهلال بيكسب الحزم 3 ربما أكثر جدا. الحزم اليوم في جدول الترتيب يعني يعتبر شبه أنه موجود في المنتصف، لكن انا اعتقد ان مباراه سهله على
1: اخر مباريات الحزم ما تعثر ترى على فكره،
9: هذا بيكون تعثر الاول بعد 3 مباريات
1: بعد المركز التاسع ترى الحزم هذه النقطه من افضل المراكز الحزم بمشاركته، يعني هذا الموسم من افضل المواسم لها مشاركته في دوري المحترفين، اقصد يعني تراتبيه شوي كارقامي
9: لكن انا اعتقد ان مباراه بكره الهلال بيكسبها وبالراحه بعد.
1: مشعل
10: اعتقد فوز هلالي راح يكون فوز هلالي مريح، لان يعني الحزم لاحظت مبارياته هذا الموسم يركز على الفرق المتوسطه والاقل منه مستوى فني، يقدم فيها جهد اكبر، يعني المباريات القويه الحزم ما يظهر بالشكل المطلوب فيها، اتوقع فوز هلالي مريح.
1: ماجد
11: فوز هلال يا عبد الرحمن، فوز هلال، ولكن لا تأمن الهلال في الدوري يعني.

0: النصر لا ينغر الهلال، احنا قد مجربينه في مواسم سابقه. النصر عنده مباريات قويه، النصر حيلعب مع الشباب وبعدها مع القادسيه، بعدين الشباب، بعدين الهلال، وبعدين ممكن ضمك. فاذا الهلال ينتظر فقط زله واحده من النصر وسينقض.
1: تعادل واحد من النصر يا نعم. يا ماجد، احنا نتكلم عن مباراه الحزم الجايه مثلا، النصر المباراه الجايه مع القادسيه.
2: صحيح.
1: لو تعادل في مباراه القادسيه كم بيصير نقاط النصر؟ 72.
2: لا شلون 72؟
1: كم
2: النصر
1: الان؟ 79 عفوا، بيصير 80. والهلال
2: يصير كم الهلال؟
1: الهلال الحين كم حمد؟ 66.
2: 66 عنده الهلال عنده مؤجلة.
3: عنده مؤجلة الهلال
1: 71 عفوا. لا 71
3: عنده مؤجلة، مباراة مؤجلة.
1: طيب تتكلم عن مباراة لو لو لو لو النصر مثلا تعادل مع القادسية المباراة الجاية والهلال الحين
4: تعادل وفاز النصر، فاز الهلال على النصر خلاص.
1: ايه
3: وفاز. لا بس في شرط ثاني انه الهلال يفوز كل مبارياته الباقي بما فيها النصر. يفوز على النصر وضامك والفيحة
0: لا
1: يو صعوبة
2: صعبة حيل
1: يو الصعوبة يا حمد وانت تقولها. يفوز على ضامك والفيحة والحزم
3: نيوم والفيحة والخليج والحزم.
0: لا
3: عبد الرحمن وش قلت لكم أنا في أول كلامي؟
1: إيه؟
3: مشكلة الهلال هالموسم ما تثق فيه حتى قدام الفرق هذه. الهلال مو بثقيل فنية يعني قد يتعثر، خلنا نقول مثلا مباريات النصر صعبة وقد يتعثر قدام القادسية ولا الشباب. الهلال مو مضمون.
2: هذا كلام، هذا كلام بس انه
1: عاطفي.
2: لا كلام
1: عاطفي. خلينا اقول عاطفي.
2: عاطفي ونبعد الضغوط.
1: حمد يقول عنك كلامك عاطفي.
2: لا عاطفي جدا.
3: لا لا لا لا
2: عاطفي جدا. عاطفي جدا يا حمد. وانت اشرح لي يا ابو ابراهيم
3: الموسم الحالي هو
2: ابو ابراهيم، وانت اشرح لي ان الهلال بيلعب مع الحزم والفيحة وضمك، شعرت انا بالخوف. النصر بيلعب مع القادسيه والشباب والهلال يا رجل.
3: انا اقول لك علي الشباب قلت لك النصر قد يتعثر، لكن الهلال على مستوياته اللي قدمها السنه هذه ممكن يتعثر قدام اي فريق.
2: ما عليك لازم فريق ما عليك تمشي اموره تمشي.
1: طيب دام انك كلكم خلاص
3: بروح. ما مشت امور النصر هالموسم الله يمشيها للهلال.
1: طيب
2: هي ماشيه ما يحتاج.
1: بروح للفتح ونيوم بشكل سريع باخذ نتائج. عطني الشباب تكفى جل والدك في الجنه. خليني باخذ توقعهم الفتح ونيوم. علي نزل الفتح ونيوم.
2: الفتح.
1: مشعل
5: تعادل.
1: ماجد
0: تعادل.
1: حمد
3: نيوم.
1: طيب بتوجه لضمك والخليج، مدرب جديد في الخليج ثاني مباراة له. أبدأ معك مشعل.
4: مباراة على أرض ضمك هو الأقرب للفوز.
1: علي
2: شوف عبد الرحمن بس لأني قاعد طلع جدول.
1: طلع
2: ضمك في المرتبة 15 عنده 26 نقطة. الرياض 16 عنده 23 نقطة. خسارة ضمك وفوز الرياض معناته ضمك بيكون ضمن الثلاثة الهابطين. أنا أتكلم أوكي باقي أربع جولات صح. لكن بيدخل في مرحلة صعبة، بينما الخليج لا، الخليج أموره ما شاء الله ممتازة جدا يعني على مستوى جدول الترتيب. فبالتالي فوز ضمك معناته الابتعاد كثير عن الرياض.
1: طيب مين توقع؟
2: ضمك.
1: ماجد
0: أنا أتوقع ضمك صراحة، عنده مدرب، أنا يعني مدرب برازيلي كاريلي، يعني في هذه المباريات وهذه الأوقات يظهر.
1: إيه أنت عشان مدرب كاريلي اللي ندرب الاتحاد أول بس داري أنا كذا اختار.
0: لا والله هو عبد الرحمن
1: بدون حلف.
0: لا عبد الرحمن هو عبد الرحمن ما لعب ظهير ولا لعب راس حربة، هو مدرب
1: داري
0: في الأخير.
1: أنت أي شيء الاتحاد تحبه لعب ما لعب
0: عبد الرحمن. صدقني يا عبد الرحمن حتى مشعل يحب الاتحاد وحتى علي وحتى أحمد كلهم يحبوا الاتحاد. الاتحاد ترى فريق نحب.
1: أنا مصدقك بس هم مصدقينك ولا لا؟ مدري. حمد
3: ضمك الخليج. الخليج السنة هذه عبد الرحمن مختلف جدا وشفنا نتائجه
1: صح مع دونس.
3: وعنده عناصر مميزة، لا حتى على مستوى اللاعبين عنده لعيبة كانوا جدا فارقين، لكن ضمك يتسلح برضه بال الأرض والجمهور، فأحس أقرب للتعادل.
1: طيب أبروح الفاصل استأذنكم جميعا وبعد الفاصل. من هامبورغ يساند لعبة العليوة أمام ياسر المسحل.

0: جد اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجه، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمع.
2: أهلا مشاهدي السعودية ومنصة شاهد ومستمعين عبر أثير جدة FM. تظهر في الصورة حاليا على الشاشة صورة الأسطورة كريستيانو رونالدو، وبما نتحدثنا عن يعني كثير من الأمور اللي تخص الدوري وتصريحات اللاعبين، على سبيل المثال ديميرال شكلنا عنه قبل شوي، كمان كان في تصريح لكريستيانو رونالدو مع فيرديناند، كان في كواليس المواجهة، وقال أنه والله في قوة خارج الملعب وراح تحدث نهاية الموسم. وهذا الكلام ستحدث نهاية الموسم أمور كثيرة، أنا أول من جاء إلى هذا الدوري البقية جاءوا بسببي، يجب عليهم احترام الحكام حتى إن أخطوا أحيانا فهم بشر، ويجب أن يحترم الدوري والمشروع احترام الحكام. أعتقد أن رابط الدوري المحترفين عليهم أن يعقدوا اجتماعا ويضعون قوانين واضحة. هذا تصريحه في يجب على اللاعبين تحلي بروح الرياضية، يجب التعلم من قواعد البريمير ليج لأن هناك الحديث عن الحكام تسبب عقوبات قوية، يجب تطبيق نفس الأمر لمنع هذه الحديث المبالغ فيها. كنت أعرف أن الأهلي سيأتي هنا وسيحتج وسيحاول القتال وإخراجنا من تركيزنا. طيب، الأهلي فقد فرصة المنافسة على الدوري، هناك بعض الأندية تمتلك النفوذ خارج الملعب، ولكن لا بأس، أهم شيء هو التركيز على أنفسنا. أباخذ من كل واحد، أبعطي فرصة دقيقتين نكون عادل مع الكل، يقول لي وش رايه في التصريح. ابدا فيك يا حمد صويحي.
3: طيب، انا ابدا عبد الرحمن بمطالبته للجان الانضباط والاتحاد السعودي بمراجعه كثير من التصرفات اللي بدرت والشحن والتصريحات اللي وصفها بالمسيئه وبعض منشورات الانستغرام. انا اتوقع انه لو التفت الاتحاد السعودي بشكل صارم لهالنقطة، أول من سيعاقب هو كريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو في أول موسم له ظهرت منه يمكن بعض التصرفات الغير لائقة صراحة في بعض المباريات، ونفذ من العقوبة فيها وكررها أكثر من مرة بعد ما تم التغاضي عنه، حتى تم معاقبته فقط بغرامة مالية. هذا أولا. اثنين، أنا أشوف قمة التناقض لما تطالب بأنه الابتعاد

0: رامي لك أنت نجم كبير وأسطورة من أساطير كرة القدم العالمية، هذه ما حد يختلف عليها، لكن اللاعبين هذول ما جو إلا بسبب رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ودعمه الكبير للرياضة السعودية وللمشروع الرياضي السعودي اللي أنت آمنت فيه وحضرت بسببه. كامل الاحترام،
1: جميل.
0: حتى اللعيبة اللي في النصر يعني لو ما جاهم عقود ب ملايين الريالات تفوق العقود اللي موجودة بأوروبا، بيجون والله بيقولون بسبب رونالدو أنا بجي
1: واضح
0: الدوري السعودي.
1: واضح
0: حتى
1: واضح.
0: أنت حضرت بسبب هالمشروع اللي قائم عليه زي ما قلت لك عراب الرؤية سمو سيدي ولي
1: ما
0: العهد.
1: في شك،
0: فمع
1: ما في شك.
0: احترامي لا تقول لي جو بسببي، لا ما جو بسببك.
1: طيب
0: الأمر لا دقيقة
1: أخير حمد،
0: ما.
1: أخير
0: أوكي الأمر الآخر، لما تطلع تقول أنا بصرح في نهاية الموسم وأتحدث عن بعض الأمور وكأنه تهديد للمنظومة الرياضية، أنه برضو هذه فيها إيحاء سلبي جدا على الدوري. آخر نقطة، كريستيانو رونالدو في فترة الانتقالات الماضية امتنع عن اللعب، تحركت الآلة الإعلامية الكبيرة خلفه من الصحف البرتغالية والأسبانية بالإساءة للدوري السعودي والتشكيك في عدالته ونزاهته بسبب، يعني أنا ما راح أقول أنه توجيه منه، لكن بسبب ابتعادك عن المباريات، وكلنا نتذكر ذيك
1: صحيح
0: اللحظات والقصة اللي صارت.
1: جيم. طيب دي علي دقيقتين قدامك.
2: طبعا اول شيء ابو ابراهيم شكله مو محضر كويس، يقول ان كريستيانو بس عوقب الغرامه الماليه، بينما كريستيانو وقف من لجنه الانضباط بمعاقبه مباراه واحده زياده على الغرامه الماليه. هذا واحد يعني انا ما احب يذكرها، يمكن انا ما ودي يذكرها. كريستيانو رونالدو اليوم الحديث عن تصاريح اللاعبين ما قبل كريستيانو رونالدو عبد الرحمن كانت كثيرة، تعال الروب النفس وحديثه وكلامه وكيف يتكلم بعد مباراة النصر والعروبة يوم النصر كسب النقاط في الجولة الأخيرة، ويوم طلع يصرح ويتكلم، بعدها يتكلم على دوري كرة سلة ما هو كرة قدم. هذا فيما يخص مين؟ روبن نيفيز. تروح للاعبين النادي الأهلي في محاولة التشكيك والإساءة وإلى آخره. طبعا كل الكلام اللي يقوله لاعبين الهلال أو الأهلي ما قبل أن يتحدث كريستيانو رونالدو بالنسبة لهم عادي، لكن تعال شوف ردة الفعل. هم ينسون الفعل لكن ردة الفعل بالنسبة لهم هي الأهم. وكيف يتكلم كريستيانو رونالدو؟ إيش قال؟ قال نهاية الموسم بطلع أتكلم. طيب وإذا طلع كريستيانو رونالدو نهاية الموسم يتكلم وجلس في هالطاولة إن شاء الله في دورينا غير وحط بطولة الدوري والبطولة الآسيوية وقال هذا كلامي، بس أبو إبراهيم راح فسر كلام كريستيانو رونالدو على أنه مرحلة تهديد وتشكيك في نزاهة الدوري السعودي، بينما لاعبين النادي الأهلي اللي جالسين يطلعون.
1: عادي أسألك
2: طيب بس عشان أخليك تسألني.
1: أسألك لا بس
2: طيب
1: لأنك رحت بعيد.
2: لا أنا ما رحت بعيد.
1: أنا قاعد أتكلم عن تصريح. أنت واضح فكرتك واضح.
2: أنت بس أنت عطيتني
1: عشان الوقت يخلص دقيقتين.
2: ما خلصت يا أخوي أنا.
1: يا رجل عندنا 20 أنا ما أعطيك 23 ثلاث دقائق الحين.
2: لا لا لا أنت عطيتني 22 أنا حاسب. لكن خليني أقول لك شيء، مرحلة التشكيك اللي قدموها لاعبين النادي الأهلي في التصريحات وأنهم كل شيء يبغون يعطونه للنصر، أنا أعتقد أن هذا الكلام ما يجوز.
1: أبسألك سؤال، وش القوة الخارجية أو النفوذ الخارجي اللي تكلم عنه كريستيانو رونالدو خارج الملعب لبعض الأندية؟
2: ممتاز. إذا جينا نتكلم على المنافس، هو دائما عند جيت تتكلم الهلال القوة عنده اليوم إدارة متكاملة سواء ربحية وغير ربحية، دعم الأمير الوليد بن طلال المادي والمادي الكبير لهم ما هو موجود في النصر. اليوم صفقات الهلال الكبيرة، النصر اليوم يفتقد للدعم المادي، يفتقد لأعضاء الشرف اللي موجودين في الهلال لكن ما هو موجودين في النصر. هذه قوة ولا ما هي قوة؟ لما تجيب 7 لاعبين اليوم، لما تجيب كريم بنزيمة يا رجل هو يلعب في الاتحاد ومهاجم الاتحاد اللي إلى الآن الاتحاد يعاني وما يقدر يجيب مهاجم ثاني وتجيبه وتعزز في فريقك، قوة ولا لا؟ اليوم لما تجيب سايمون المشروع اللي بالنسبة لليوم مشروع استثماري ومالي، اليوم لما تجيب عبد القادر ميتي، اليوم لما تجيب لاعبين كثر بالنسبة للهلال، واليوم لما تحط عندك ليوناردو وتستبعد نونيزي وعندك قدرة مالية وإقناع، هذا دعم ولا مو بدعم؟ هذه قوة ولا ما هي قوة؟
1: هذا قوة. هذا نفوذ؟
2: هي هذه قوة. إذا أنت الحين سألتني عن القوة، وهي تعتبر نوع من النفوذ اللي هي يعتبر بالنسبة لي أنا تفسيره هي قوة، لكن الناس ما تشوفها.
1: واضح. طيب ماجد
0: معناته كريستيانو رونالدو يمدح الهلال الان.
2: ايه يمدح الهلال اكيد
0: من كلامك انه قائد النصر كريستيانو رونالدو معجب بعمل الهلال وادارته.
2: صحيح صحيح 100%.
3: عبد الرحمن
1: قول ماجد.

0: عبد الرحمن، انا كنت اتمنى صراحه من زملائي واخواني لا يزعلوا مني علي وحمد، انه يكونوا على الاقل واحد فيهم يكون محايد صراحه، كل واحد يدافع عن عن لاعبه. انا هذا يا بعد الخير، هذا دوري
1: ماجد،
0: هذا دوري بلد، يعني لا امر مرفوض جدنا التشكيك فيه صراحة.
2: ماجد ماجد معليش حمد، ايش بتقول؟
1: انا بقول انا ماني بجالس ادافع عن لعيبه الهلال،
2: ما قش على لعيبه الهلال.
1: روبن نيفيز اذا اخطا وصرح يعاقب،
2: والكل كمان، والكل
1: جيسوس صرح يعاقب،
2: عوقب
1: ديميرال محرز ايا كان يعاقب.
2: طيب.
1: انا اتكلم عن التناقض في التصريح لما تطالب. انا ما شفت مثلا لعيبة الاهلي او روبن نيفيز او ايا كان طلع والله بهالمثالية والملائكية اللي طالع فيها رونالدو يطالب بتطبيق أقصى العقوبات وهو أسوأ منه.
2: واضح. أنا قدام ثلاث دقائق.
3: بس هو كيف أسوأ منه؟
2: وجهة نظره
3: يا أخي. لا مو وجهة نظر. أنت الآن تقول هو أسوأ منه.
2: أنا مو معكم بينكم قاعد.
3: لا مو بيننا هذا صحيح.
2: دقيقة ماجد، دقيقة، مش عشان بقفل البرنامج.
0: اي بس عبد الرحمن، هذا اللي كنت اقصده. انا يمكن اعتذر من ابو ابراهيم، يعني يمكن دحين فهمت فهمت ايش يقصد، ولكن انا بتكلم على مستويين. انا بتكلم على المستوى الصراحه الانضباطي على رونالدو. انا اشوف انه ما في احد كبير في الكره السعوديه صراحه. ابغى جميع لجنه الانضباط تطبق القوانين على اي لاعب كبير او صغير في الدوري السعودي حتى لا نخرج من هذه الاشكاليه صراحه في شبهات. مستوى الاخر مستوى الفني لكريستيانو، انا اشوف صراحه، انا اتكلم على المستوى الفني، اشوف صراحه احنا يعني ما اعطينا كريستيانو رونالدو حقه صراحه. احنا نتكلم على العمر، لاعب عمر 41 سنه يسجل اهداف، ينافس على الدوري، ينافس على اهداف الدوري ثلاث سنوات، فصراحه احنا مقلين شويه كاعلام.
3: هداف الدوري قصدك وليس ينافس؟
0: هداف الدوري ثلاث سنوات،
3: هداف سنتين، وهذه الثالثة هو ينافس.
2: ينافس الحين.
0: ينافس نعم.
2: طيب مشعل.
4: إيه في البداية علي ذكر نقطة غير صحيحة وعمم بشكل كامل لاعبين الأهلي جميعهم، ذكروا أن النصر مستفيد من الحكام، هذا غير صحيح. ممكن لاعب أو لاعبين، لكن
3: علي عمم. ما قلت لاعبين النادي الأهلي كلهم يا مشعل.
2: قلت لاعبين.
4: لا ذكرت.
3: طيب أنا قلت لاعبين النادي الأهلي.
2: قلت
4: قلت لاعبين النادي الاهلي.
3: ديميرال مو بلاعب الاهلي.
4: ما اقدر اقول لاعبين نادي النصر.
2: ديميرال.
3: طيب ما هو بلاعب الاهلي.
4: انا ما اقدر على تصريح طيب كريستيانو.
2: طيب قدامي دقيقه انا قدامي دقيقه.
3: بس وتصريح رياض محرز. بس ولا ما ودك نتكلم عنه.
2: لا انا تدري رياض محرز. رياض محرز لو تقول لي خذ تصريحه ما راح اخذه.
3: طيب.
2: على فكره يعني بس
4: اي ما في تصريح رسمي.
2: تفضل مشعل.
4: اي بالنسبه
3: ما في تصريح رسمي.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا تفتح لي ذا الموضوع. بالنسبه لرياض محرز، رياض محرز كان يتكلم بشكل شخصي مع زميل له سابق لاعب وسجل التصريح وسرب، وهذه مو من اخلاقياتنا احنا بنتكلم فيها، ما راح اتكلم فيه. مش عارف
4: ايه بالنسبه لتصريح رونالدو، سبق خيسوس بنفس التصريح وعوقب بغرامه ماليه، ومثل ما ذكرنا على ديميران نذكر على رونالدو حتكون غرامه ماليه. يعني هذا تقصير جدا من لجنه الانضباط، لو اتخذ عقوبات مغلظه من البدايه ما شفنا هذا الانفلات.
2: اقول لي يا لجنه الانضباط عليكم شغل كثير وكبير جدا. مثل ما تكلمت على ديميرال، تكلم على كريستيانو رونالدو، إذا هو يقصد أعتقد الترجمة يمكن شوية ترى هو يقصد قوة خارج الملعب، لازم يوضح وش القوة خارج الملعب، فيها تحقيق بيوضح بيعطي أسبابه. ممكن مثل ما قال علي، قال قوة والله دعم، هذول عندهم أعضاء شرف، إحنا ما عندنا أعضاء شرف، هذا خارج الملعب. بس ديميرال كان واضحة وصريحة يعني الكلام اللي قاله.
3: خذها مني لو سألوه لجنة الانضباط
2: بيقول
3: الكلام اللي أنا
2: المالية. إيه طيب أعطوني تأفيت آخر شيء، بختم تغريدة عجبتني صراحة، وروني إياها يا شباب. تغريدة من هامبورغ، رئيس نادي الخلود يقول ذيبان، وحاط منشن ياسر المسح. انزل في التغريدة رجع يقول ما ودك تعزم، خلنا نشوف التغريدة من البداية، ما ودك تعزمه معاكم أمريكا، الولد جامد والله. ايش رايك حمد؟ 30 ثانية قبل لا قفل.
1: دعم جميل ومستحق، لأنه الكابتن عبد العزيز اللواهم قدم موسم صراحة جميل جدا مع الخلود، كان واحد من أهم أسباب يمكن النتائج اللي شفناها مع الخلود خصوصا الجانب الهجومي.
2: شكرا جزيلا لكم جميعا، شكرا علي العنزي، شكرا مشعل تيبي، شكرا ماجد هود، شكرا حمد الصويلح، شكرا موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين ومستمعين الكرام. دائما في نفس الموعد، دولينا غير على القناة السعودية. في أمان الله.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8:00 مساء على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: DFM على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: أنت تستمع إلى جدة اف

0: جدة اف ام على هواك
1: مع الأندية،
2: كل الأندية
1: مع المنتخبات، لجل الجماهير في كل البطولات، نحلل وننقد ونتوقع، لأننا في تيكي تاكا نسأل والناقد يجاوب، ولو اختلفنا متفقين. كورتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: يا تيكي تاكا،
4: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي من الأحد إلى الخميس السادسة مساء على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.